إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Tiga kali tahlil. La ilaha illallah. La

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم